0: آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير، وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة، غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فعنا يا الله بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله بالعالمين.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi, dan semoga apa yang akan disampaikan sebentar sahaja nanti memberi manfaat kepada kita semua yang sedang mengikuti Langkawi FM di 104 ataupun di RTN Klik. Baik, untuk petang ini kita nak mulakan dengan ayat 6 hingga 13 surah Al-Mumtahanah di halaman 550. Dipersilakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. الحمد لله dengan izin Allah kita dapat bersama lagi, dapat bersiaran lagi dalam kuliah tajwid dan tafsir Al-Quran di Langkawi FM. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dapat kita menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita nanti insyaAllah, dan dapat kita bincangkan hukum-hukum tajwid, dan insyaAllah dapat berkongsi beberapa pengajaran ayat daripada ayat yang kita bacakan nanti insyaAllah. Untuk petang ini kita akan menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita, itu surah Al-Mumtahanah ayat 6 hingga 13. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat pendengar sekalian yang mungkin bersama kita pada ketika ini, agar sama-sama kita menyemak ayat-ayat bacaan kita di halaman 550. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت